كفر بالمنعطف راحة للنجاة فنعود من قبلي نتقفز على كتف الرماة ونعود أسرع من سهم ونبلي أيها الخليفة لست الخليفة فما الخليفة تائه إن تغطس قدميك في المياه يعكر وجه الصفيحة مائه الورود الحمراء في كل عيد تفارق فنون سهلي أسماك البسارية تنزعج من بعج وهجي كن منصفا وجه سلاحك نحو رأسي مرة ونحو رأسك ألف مثلي خرجنا إلى الوادي

المرة الحسناء. أيها الخليفة، لست الخليفة، أنت الخليفة. أنت في ألف وبائه، إن تخطز قدميك في المياه ينزع الكون ردائه. المشاهد ثابتة، الغروب خلف السفح، الطيور إن نظرت إليها تحط خلف البنايا.